يا لمالي تا مراد الله تا الغضيف الله يا لمالي يا لمالي يا بليتني يا لمالي يا بليتني تا مراد الله تا الغضيف الله يا لمالي يا بليتني.

این شارین گلو گلو تهزم رديف له مثلا هو هو كحال هاي الطريق قال له تهزم رديف له نعم هذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ديك حال